اكثر برضه كان بيجي مصر يعني بتاع الحرس كيف كان في الشمال ولا كان في كونتين وكراكيو ولكن كيف كان في سنتين ورسم الشمال كان يبغى طلب بهوتين بقى يرجع ممكن يتعلم هذا الشيء.